في بين دكوري وتن ككم مجسسو كبي كبير تلالو بنجي كاسي هارسيدا اي ويمي اي هارمي وتن يما كويلو تكرهو كتن كجسسو داغوني را اي فوسي هين كبي دغمانا اي ويمي اي هارمي برا مدم كوري جو ودرا نو بيكا سيدا و غوني را ويرتشي لالونو ويرتشي لالونو اي hey.